عمال صفى مرة صفى في الإيد شنطة مش بيضحك ومش مكشر فكقلقتني في وسط محطة الهطورة عمال صفى مرة صفى